في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته.